الجبل جاي اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنيل تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى